كمش القلب حنين سلفتوا الطاعة والدين وريتوا للعميات عفو عفو يا البنات قلب العشاقين بنات عذبتونا بالمحنات.

تحبوه تدبروا عليه لعمة تردوه بعينيه يرجع كل شي بين يديه يحكم فيكم يا العذرات عفو عفو يا البنات قلب العشاقين بنات عدمتونا بالمعنات يشوي دمكم.

هالمسكين يبكي بدموع قويين يحرم عنه ونوم العين باش ينسى يضرب سكرات عفو عفو يا البنات

لو كان الشريعة والحق بالوحدان بدان حرق يعمل كيف اللي يعشق وصاروا له الذلبيحات. عفو عفو يا البنات قلب العشاقين في ناس عدمتونا بالمحنات يشوي دمكم.